الكرامس يب في مناقنا عين مصر لازم زير تيد براري قلق زجنا لي فرنسية فرنقية روما هيش بما لي بام نزول بيك زجنا ما دي رونتا قلي فرنتا Fit off, Benny!

بدون إزعان. احنا ملوك الهيلمان عبينا في برطمان احلام ما تتقلش ما تخافش اكمن الكشف مش محتاج علام بدون الام شريط كتفلام عريق والسلام بدون حمامة سابولنا القش سقعان بدون دجاجة بدأنا نبش من غير قفش بحكم الحاجة لقينا

مدمن أفكار ولو محتار خليني أقولك المفيد جذوري أصلا بتعوم عند المحيط لقوني قصدا بعوم في الغويط حويت رصدا سعيد لفظا بعيد عن الصويت بلسان صليت بعيد على العبيد بلسان صليت بعيد عن العبيد.

0: عم تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا
2: الراديو.
0: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.
5: تسمعوا راديو الحارة.

إسعان. احنا ملوك الهيلمان عبينا في برطمان احلام ما تتقلش ما تخافش اكمن الكشف مش محتاج علام بدون الام شريط كتفلام عريق والسلام بدون حمامة سابولنا القش سقعان بدون دجاجة بدأنا نبش من غير قفش بحكم الحاجة لقينا ايدينا

0: إذاعة الحارة راديو الحارة دوت نت.
1: It's our homeland. Palestine is our homeland.